0: مونتاج قال انت قاعد تلعب انا من سرر كولا تلاينين كا كنا مونو كولا
1: كولا ما بدو بانا ما بدو كولا
0: كان دنجي اي قاس قاس
1: اي نكو ملو بو بو شما
0: اي باتو سيربا نارمي شلون وين
1: انت بوشا سابو امي نكالا بسوا نامينا اي مكازا مولا نوريا ما بون ميا كا اذا قومو ميا بوشا بريسا اتاد مانغا ميا كا African Dia, Tama, Mania Mashawa, Greece, Mashali. I'm going to ask my family, I'm going to ask my family, I'm going to ask my family.
0: No, sir, sir, sir, my wunda.
1: Sir, sir, sir, my wunda.
0: And thank you. إنكم بفنبين دل لك يا زرو سكس زرو دبل سفن فايف نان فور تومينغ زرو إيش زرو فمن ثلاثة لنا وين إنكم بقول لك زرو سكس زرو دبل سفن فايف نان فور توم بقاي زمان نار إنكم يجوا سكر المون زين دل لك يا يجوا كنا من لا كنا من لا أهي
1: أهي رب يجلو أبو

0: نمشوتي له عدو دل مشاو ونمشوتي له مشاو لوان لا تنقل انا اللي قنداني عم قرنا قنداني لوان قال لا دوري من شان لا غمسي انا لا يفوسن غمسي اللي بغرش انا جراند جوف انفو انا مشوت قاعد فعلا تنبيا قاعد انت قاعد سوا لا مشاو لا بغرش جراند جوف لا يا انا بغرش قاعد لا فال كوف لا ما تو تبر من قفا ما تو تبا ادوري افا بر من قفا دوري با وقا وقا فا جوب غفا
1: I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

او الصغي ما جاد ميكسر مين لا بقصة يلام ساقا تقريبا ينبار سانا لي اقاشي انجليشيا ايو مسلقا ورلي انيا وشما لي كور لي كاوي ناور لي وانيا كوما ميكسر مين انا اوار لي اكاوي ننزل لك اي جسو اي كي كي شربان اقدام الاباجنا ارس برقات اللقاشي ملاشا شاب كومنت سيبو نمبر 16 اي تقرس من ميكسر مين اقاشي انجليشيا شاقم باري سانا تقرس من رون تبني متقاتل سيم

0: خدي توبك توبك خدي توبك توبك خدي توبك خدي توبك خدي توبك خدي توبك خدي توبك خدي توبك خدي توبك خدي توبك
1: خدي
0: توبك خدي توبك
1: خدي توبك خدي
0: توبك خدي توبك خدي توبك خدي توبك
1: خدي Ah, no, Melalanyana, of course, Fernandesania Melanga, Sanga is here. Mara, more Bambari, Savanda.
0: Okay, Bambari saying.
1: No, Maga, you go up for Anisu Makata, Mana Anakanya, and more by KB 2000. Yellow, busy, really, Belan is in now, little boy, she should be.
0: I know, and it's just a swimming as well. I got to go to the station.